0: وتيجي وهنيت جانت نير نربتني صحنا صحنا انت سموزي سي جي دبليو اي من كوتشيو تابينين يوهوتومي دو كانكا يكيابيني
1: Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on CJWE, Alberta's best country, and now in Blackfoot. I'm Kia Kaisi Wakadupa Natumi Chiksinyao on CJWE, Alberta's best country.

وتيجي وهنيجة جانت نيا ناربتاني صحنا صحنا انتصام وزي CJWE من كوتشي يوتابينين يوهوتومي دوكانكا يكيابيني